0: بچه خمرد خان
1: چیکیری
0: تریح می عتبا که بچه با
1: مرسی مرسی جک که نوم من کس
0: که بچه نوم دون ترگان
1: که بچه نوم ترگان که بچه نوم
0: که بچه نوم البحیر
1: که بچه نوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: خمرد خان لما البحر كشعنا يوم لتر آمر بركاتك ومين عيالو إذا تولى
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عشي كل يروسان بشان رسان تل أبيب له عليه بحزر مشام نورمالي صريخ لك بركاتك ومين
0: سبت شنو خمر خمر دخاي
1: شكي
0: الدواريم شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مولد بتخلف
1: مرسي إذن مرسي كان شعا قدولا إلي عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي عولي أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوتو تقين عليلو منسكي لرد ببياته
0: أمين
1: سبتلون
0: خمرد خان
1: راك عندك قلة شنا خناسة تلمسي لبي عندك حبالة نزمان
0: أبلو ليك هو يخل السميات بعنيان عليا
1: يا سميات زين يا سين يا سين يا خليك
0: أنا كوريلو
1: يعني بدونا ذوت لوم عراب
0: مسي لبي مسي لبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيت ويا شين
0: مسي لبي أنت شميع
1: إيخ شماع يمون حير
0: يا لنا سزامس
2: إيشا إذا افتعال إذا افتعال فشا فشا لوميزا كل مخديس حمر دخاية كل مخديس حمر
0: إذا افتعال عصيدة بليه ما مجا افتعال
1: ها هاروخ مكيتش نردمي
0: تريح مع الدباك مسلمي
2: لا أنا لو مريح على الكباركة إما أنت متعكيش أستعمل لا
1: Thank you.

0: اخت مرقي الشاب بوكر موتك يتأمل اقاب هيت قلاخت
1: دي إلخ
0: الفين الشيم يتقلخوت يومي دي بوكر ببوكرو بسكين هقلوخ كوكسينين هالسكين لإيشا هقفريت